0: شفتها تقول يا بوي من خوني كيل خون اخذت يا حوار من خوني كيل خون اخذت يا يا يا فرحود قودي شانا يا كريم من يا يا تعبير اخوات تقول هو لا بي او تشو تالاني كوشيك بابي يزيد نادي ساني باس كيم لاني ايام والله صلاوك بي صالي ايام والله نقول قلبنا شفين حلال بي ويلي ايام نبلي دي خوش ميري نياب خاد دن تاسكي دي ساني جبلك ايام
1: راديو فينك

بيام وينغو واشتشانو خو مادر پاره بكره ماپيا برنامهك بكله جاني ويا يشو قصه كردش مادر باس بكره ما وانه ما بنه وينغش ما واشتشش ما وما بديران شمادره خو ويران مكره ما گوشتاري بكره ما وينغ راديو ده بره تهت

Vah vah! Yedi kember azı yaran izi vakirane. Aşk kadını rezil kıymış nake. Akıl ona demişten yeğe. Havur ben o gidiyem. Ay akay. Havur zalim ekli gazını lomacı menneke. مسون خارج لب خن شبل مخن زيران عبم يكيل كي لوجة نشتي ماي ماي خي بخز على هير يدينو خزال أم خيدي مي مي أخلو مر أو أنعي ماي خي صبري قلي قادر لو ماشي منك شافي خزالام الربيبو دلي خزالام السكنيبو تبالي خفض هند سير الربي الو هند كاي موي موي خاي خزالي شبي موي يزي بيان خوشي مخرب نول مني الابري نكسي كسكي خداني خيراتوني نجابي كيفد خزالة من بتنی ملحمه کی چه بگذی شیرو آشکیر لجوار کل سی هور ربن آگذیم ای آخای گلی کنده جنانو تمی وای سد عمل و بد نخوش مزدم رم و نه کفنی مبرن چی ده دیر اخیز ای آب آخلو فلا آنکسی هور آی آخذیم آی ما خی بی خزال آی ایب یدینو خزالم خیدی بی بلو امران آی ما خی چابی خزالم البزه بود لی خزالم سکنه بود اونجا بونه خودی شاده به اسمه خزا الحمد شیر عرب یا الو حمد کائم آخائی

جوه شبا بشبه بين افريكين شوتي ده تنزي تشولين شند خارين منهم دابون لنوالا واويلي دس ميجا تاو جاني جهبدو ناشكي حفناركي من جتره نگوتبو نخيده جوه چيروكي اوين گوريا تدل بده كيري لكربلاي بلي دلالي لچار آلی چفتین من دچروسن شونا شورن شفتی تازین ین اسکندرین مزن قلورا شحمرانا عقالا لسری من افکتانا چندایا کوتر خوشکان دیه حپنار کامن